الضوء مسك يا راتن مسك يا راتن الضوء مسك يا راتن مسك يا راتن الضوء مسك يا راتن مسك يا راتن الضوء مسك يا راتن مسك يا راتن الضوء مسك يا راتن.